0: höre aus der DDR, dann verstehe ich sie manchmal, weil ich noch eine Erinnerung daran habe, wie die DDR waren. Aber es gibt Menschen, die verstehen die gleiche Musik ganz anders, obwohl sie Deutsche sind und die Worte verstehen, aber den geschichtlichen Kontext dann nicht mehr haben.
1: لكن هذه الأشياء من الصعب فهمها حتى في اللغة الألمانية. على سبيل المثال عندما أسمع الموسيقى وأنا من ألمانيا الشرقية عندما أسمع موسيقى ونصوص من ألمانيا الشرقية قد أفهمها أحيانا لأنني ما زلت أملك ذاكرة حول الحياة في ألمانيا الشرقية DDR لكن يوجد أشخاص يفهمون نفس الأغاني بشكل مختلف رغم أنهم ألمان ويفهمون الكلمات لكنهم لا يعرفون السياق التاريخي.

كيف كان تفاعل الجمهور الألماني معكم مرة ثانية، وهل في تعاون مع مثلا فرق موسيقية؟

0: Unsere heutige Sendung drehte sich rund um die Musikgruppe Darawish. Wir haben mit den Brüdern Hamza und Abbas Kabani gesprochen, über ihre Anfänge in Berlin, ihre Instrumente, die kulturelle Vielfalt in ihrer Musik, sowie über Integration, Politik und Alltag. Und wenn ihr mehr über die Band erfahren möchtet, findet ihr ihre Termine und Musik auf Instagram unter dara.wish, wie das englische Wort wish, wie Wunsch.
1: أنتم تستمعون إلى راديو كونكشن وحلقتنا اليوم كانت عن فرقة دراويش الموسيقية واستمعنا فيها إلى الأخوين حمزة وعباس قباني وتحدثنا عن بدايتهما في برلين وعن الآلات الموسيقية التي يستخدمانها وعن التنوع الثقافي في موسيقاهما بالإضافة إلى مواضيع الاندماج والسياسة والحياة اليومية. للمزيد من المعلومات عن الفرقة ومواعيد حفلاتها يمكنكم متابعتهم على انستغرام في الحساب دارا نقطة ويش تكتب كما تكتب في الإنجليزية ويش.
0: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Für mehr Informationen besucht gerne unsere Webseite auf www.radioconnection-berlin.de. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Dann gibt es wieder eine neue Folge von Marzahn am Mikro. Bis dahin eine schöne Zeit und tschüss.
1: وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من راديو كونكشن. للمزيد تابعوا موقعنا على الانترنت www.radioconnection.berlin.de. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج مرتسان على الميكروفون. من هنا إلى ذلك الوقت نتمنى لكم أوقاتا سعيدة وإلى اللقاء.
2: Radio Connection.

0: ولهون أعزائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من راديو كوراكس. من وجه تحيتنا لراديو كونيكشن لهالحلقات الحلوة، يا رب تكون تنال أعجابكم. نتشكركم كتير وشكرا لاستماعكم لنا، ومنشوفكم بحلقة جديدة مع موضوع جديد.
1: And now we are coming to the end of our episode from Radio Corax. We are thanking Radio Connection that they did this nice episode with the music and psychological issues. And we hope that you spend a good time with us. And we will meet for the next episode from Radio Corax from Common Voices.